ثن أسك قليليس لمية أدك صديوم وإذا كي تميزن أطغضنيس للدنيس روحني غب على فرنسن قراند إمختفن ذات وذ مون بريكيس على نتعيشي غنب السيف كارسن

التسويق هادي بدون هادي سمو السوس ميكسر رحي وقر جميس اموشنك تعويق اسمنا ضي حد الكرموس اسر صدر في ميس نعمولاش يغجر نجل خيق

تورا أوي ذاك يتغنين صحن في المخنون أمس لا يتغب في الرقسة يبت ورخن الوالدين أنسيني الفرورخن